خد أمالي بلوس ده بلالا كده فوتي بس هاباني كم مثلا منو منات كم أنا خدوم بتشافي كم مثلا منو هكا كده مش عارفين سهاباني ليس تغلقا مش سهاباني مش أنا كان أتاسهاباني تودانغو